جمهشت هوا هيو هاو يارا بدل ساردي كمو فاستي جمهشت هوا هيو هاو يارا